0: أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عزة محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية

0: في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات في المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم، وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
1: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
0: وفي تعتيم وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
1: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجة أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجة من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
1: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجة ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
1: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في قوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
1: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يعني يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعاً لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
1: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
1: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
1: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
1: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية، وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة لأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة, والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية. التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه, لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور, عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي, فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية, وربنا يصلح على البلاد والعباد, وآلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضه توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضه مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري, ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان, وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب, وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة, لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتهيئ قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني، ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما المصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيقعد عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية تحت 4 بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد شنو قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة هي بتعرف عمارة خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية قالت للولد الشيلته ده نزله قال لا ما بنزله المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا وقال لك شنو قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بيه من هنا خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي باللحظة دي الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا خلاص الولدي في اللحظة دي كتابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم الناس دي خاطفيني مرقوني منهم اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافلوا من الكان قافلوا بجاه الباب البجاي خلاص الولد جر الشافع نزلوا في الواطة في اللحظة ديك نحن لحقنا أنا شخصيا ما حصلت حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي الشباب حصلوا هناك على العربية
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد كان موقفها مخاطرة كبيرة لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه والله يا أخي العربية دي كانت من فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا احنا الولاد ده الامس مشوا العلاج انا من جرى جعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشاري من المحلة ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري قال له الولد ده ركبه في العربية في النص همتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا اطلع انا بضربك قالت لا اضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة قالت لا كسيرة قالت لا انا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك والناس لموا وهني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنا عمامة عمامة وعبوك وعندي انا ولدي ذات وتابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين خلاص نازل إلا مسكوه وقبض الولد نزلوه العربية من حتة ديك لقى الطريقة خارجت وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لا زي الرايبين قال الحاصل شنو قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال له اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا تعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولا هم كانوا كده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفت ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي أنا معاك، كانوا ودوك المركز أنا معاك، وكانوا بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربك، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيت اهو، هون الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعين رابوا زي ده بسلاح والبسكين كلهم رابوا زي ده واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زي ده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا.

0: قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكونغ الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفاً عسكرياً، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سوركوم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سوركوم وبكوري، ولم يتسنى لرادي ودبنغ الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سوركوم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع

0: المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لرادي ودبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم ش... وفي في نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي انه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا انه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا انه اي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحدة من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنغا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان، ووجوده متقلقون في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنغا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البغض، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو الضمن الضمانات دي. طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف أما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنغا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة، وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تدعافة، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي أوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أفيض التحية.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
10: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواضة بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
9: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكونغ الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات دعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
11: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الغويض وشمال البارة، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة أن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في ميزعل بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة اللي فاتت.
9: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى أنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى
12: بخصوص الإدانة الأمريكية، ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس. أفتكر الإدانة براها ما بتنفع، يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
9: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
13: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان، عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها، وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش. بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
9: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
14: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وجيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنلار في، فلكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
9: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
15: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
9: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
16: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان خاصة مناطق النهود والبندة جزء من الخوي أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما. الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
9: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
17: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير انه بتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذاك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي المستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية. الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة الاعباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الاسعار برضو حزيد، لانه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للاسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
9: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
5: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. ده مش عليك، ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، وحتى كان أنا بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من الحاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة سويناه كله، العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي لمنو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعه، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها ودها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي زي ما جيت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسا جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية، ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسا هيجوا ليشنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد يندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب. وده لو عملوا مواطنين عاديين حس كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب الشايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوا أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسي. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدق، ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
9: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن

0: صادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بأقارب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكونغ الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لرادي ودبنغ الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنغا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن

0: حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لرادي ودبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي منساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زل بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان، ووجود متقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرعي بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو ودبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي اتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعو، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم، قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة، وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تدعافة، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي أوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، توسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرقيق بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوع على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
1: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع لها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
0: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية بقيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وب خسائرها، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، و آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
0: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم، وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارعين. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين، بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا مع من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده يؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكون هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع، أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشرب.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، لما يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني بتأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل. يلا ده بيكون معرضين لها أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق

0: وبكوري، ولم يتسنى لرادي ودبنج الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية القانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت

0: لتحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمد. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنو تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دابنغا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دابنغا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
1: أما عن الخطر بتاع أنه اتساع الحرب، بالتأكيد أنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دابنغا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
2: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحدة من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دابنغا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دابنغا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
1: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في قفز للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبره أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد، وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان ووجودهم متقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
3: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البغاض، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ دافلة للمجاري يعني. المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركوم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
9: لتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركوم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواد بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر. كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
8: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكونغ الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
10: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الغويض وشمال البارة، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة أن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
8: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى أن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
11: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
8: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة، ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
12: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر قالت على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنات المصالح داخل مجلس الأمن.
8: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني إنه زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
13: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف والسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الاقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
8: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
14: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
8: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
15: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجأوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
8: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
16: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذاك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي المستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده. هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد. وانس انه تكلفة الاستيراد زادت، معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيها عملة اجنبية تقدر تستورد بيها. فهنا طوال الأسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للأسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
8: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
4: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ، شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات، حاجات مثل هذا المشعليب ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من الحاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين، خراب في خراب، بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي لمنو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين، يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها. وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها ودها في حتة تانية، رجعها يا مدير التنفيذي زي ما جيت، رجعها في محلها. وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان، فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسا جونا سياح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية، ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسا هيجوا ليشنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر، والخراب ماشي في كل البلد. يا ده الخراب. وده لو عملوا مواطنين عاديين حسا كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب الشايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوها أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسا. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدرجة ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا، مشت وين؟
8: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 22 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولاً بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، وكيف تناولت وسائل الإعلام العالمية تطورات الحرب في السودان. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا التقرير الأسبوعي من إذاعة دبنجا، تابع فيه كيف تابع الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع من تقارير الأمم المتحدة إلى تغطيات الجزيرة مرورا بميدل إيست مونيتور وتحليلات مراكز الأبحاث الغربية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: موجة نزوح جديدة تجتاح كردفان والنيل الأزرق، مقابر جماعية تكشف فظائع الحرب، هجمات تستهدف البنية التحتية الحيوية، حديث حكومي عن حوار سياسي مرتقب، وأخيرا صفقات سلاح إقليمية قد تعيد رسم موازين المعركة. 5 زوايا لكنها كلها تصب في نهر واحد: معاناة سودانية لا تهدأ وعالم يتابعها من على البعد. افتتحت شبكة الجزيرة تغطيتها هذا الأسبوع بخبر يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتصاعدة، إذ أفادت بأن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا حديثا في إقليم كردفان بسبب تصاعد القتال منذ أواخر العام الماضي، فيما تواصل هجمات الطائرات المسيرة استهداف البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في مدينة الأبيض. ولم يقتصر النزوح على كردفان، إذ أشارت الشبكة إلى أن نحو 78 ألف شخص فروا من منازلهم في ولاية النيل الأزرق، بينما نزح 18 ألف آخرين في غرب دارفور خلال النصف الأول من أغسطس، فيما فاقمت الأمطار الغزيرة في منطقة طويلة بشمال دارفور من أزمة النزوح، صورة تكشف أن الحرب لم تعد تقاس بجبهات القتال فقط، بل بأعداد النازحين الذين يتضاعفون أسبوعا بعد أسبوع. من جانبها وثقت الأمم المتحدة تصعيدا خطيرا طال البنية التحتية المدنية، إذ نقلت الأمم المتحدة للأنباء عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن اشتباكات في جيسان بولاية النيل الأزرق أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص، فيما تعرضت مدينة الأبيض في شمال كردفان لموجات متعددة من ضربات الطائرات المسيرة استهدفت إحدى محطات المياه الرئيسية في المدينة. وحذرت الأمم المتحدة من أن استهداف محطات المياه في وقت يتزايد فيه تدفق النازحين إلى المدينة يهدد بتفاقم أزمة إنسانية هي بالأصل على حافة الانهيار. على الصعيد السياسي، نقل موقع ميدل إيست مونيتور تصريحات لافتة لوزير الخارجية السوداني محي الدين سالم،

0: حوار سياسي، مؤكدا أن اتصالات جارية على مستويات مختلفة مع الأحزاب السياسية والنساء والشباب والإدارات الأهلية والطرق الصوفية استعدادا لإطلاقه. تصريحات تأتي وسط تساؤلات عن مدى جدية هذا الحوار في ظل استمرار المعارك على الأرض وغياب أي مؤشر على هدنة فعلية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي تحليل جيوسياسي رصد موقع راديكال ليب كيف أن التحالف الدفاعي الجديد بين السعودية وباكستان وتركيا أعاد تسليط الضوء على صفقات تسلح باكستانية تفوق قيمتها 5 مليارات دولار مع السودان وليبيا، وهي صفقات كانت الرياض قد تحركت لتجميدها في أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية. خلص التحليل إلى أن دخول أنقرة على خط هذا التحالف قد يمنح الجيش السوداني دعما عسكريا إضافيا في مواجهته مع قوات الدعم السريع، وإن لم تظهر بعد مؤشرات واضحة على إحياء هذه الصفقات المجمدة. مستمعين الأعزاء، بين نزوح يتضاعف وبنية تحتية تستهدف بلا هوادة ووعود سياسية لم تتحول بعد إلى أفعال وصفقات سلاح إقليمية قد تطيل أمد الحرب، يبقى السودان في قلب اهتمام الإعلام الدولي ولو جزئيا. لكن هذا الاهتمام وحده لا يكفي لوقف النزيف، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل تفاصيل هذه الملفات بنقل أمين لصوت ما لا صوت له. نستودعكم الله. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة تناولت قصص الحرب وأهواله ومعاناة المدنيين في البلاد. كما نشرت صحيفة مشاوير هذا الأسبوع تحقيقا بعنوان الأوضاع الصحية في ولاية شمال كردفان. نستمع لهذا العرض من رئيس تحرير صحيفة مشاوير الأستاذ محمد الأصباط.
3: تناول تقرير الذي أعده مراسل مشاوير من ولاية شمال كردفان الأوضاع الصحية في الولاية التي يعني تعاني معاناة مركبة بسبب كثافة النزوح والنازحين إلى حاضرة الولاية مدينة الغويط، والتي تتمثل في الكوليرا. إذ أشارت المصادر الطبية التي تحدثت إلى مشاوير إلى استقبال أقل مركز صحي إلى ما لا يقل عن 12 حالة يوميا، بالإضافة إلى ضعف بسبب قلة الكوادر الطبية والأدوية بسبب الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة واضحة وملحوظة في أعداد المرضى وتراجع في الخدمات، بالإضافة إلى أزمات بسبب الحرب مثل أزمة المياه، إما أن تكون المياه شحيحة أو ملوثة. بالإضافة إلى أن التقرير كشف أن هنالك أكثر من 12 من مستشفى إلى مركز صحي توقفت تماما عن العمل بسبب الحرب، بسبب الهجمات، بسبب القصف، بسبب قلة الكوادر الطبية وبسبب قلة التمويل إلى انعدامه. كما كشف التقرير عن أن ما تبقى من المؤسسات الصحية مثل المستشفيات والمراكز الصحية تعاني تكدس يفوق طاقتها من المرضى، خصوصا مرضى الكوليرا، حيث انتشرت بكثافة بين النازحين خصوصا القادمين من ولايتي غرب وجنوب كردفان، مما تسبب في ضغط فاق طاقة وقدرات الكوادر الطبية الموجودة، وحتى بعض المستشفيات والمراكز الصحية اضطرت إلى اللجوء إلى المتطوعين من أبناء الولاية الذين يأتون في إجازاتهم السنوية أو يزورون المستشفيات لحضور بعض المناسبات الاجتماعية. ولكن كل هذه المحاولات لم تحقق التغطية اللازمة لمواجهة الوضع الصحي في شمال كردفان. حسب التقرير الذي نشرته مشاوير أمس يكشف عن تدهور وتراجع كبير جدا في الخدمات الصحية وضعف في قدرات هذه المؤسسات الصحية بسبب كثافة المرضى، حيث ذكر أحد الأطباء إلى أن هنالك طبيب واحد لأكثر من 1.5 مليون مريض قلب، وهنالك طبيب واحد لأكثر من 2 مليون مريض مخ وأعصاب في تلك الولاية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ونشر راديو دبنجا تقرير بعنوان نجاة طفل من الاختطاف حين وقف الحي كله في وجه المسلحين. نستمع إلى معيد التقرير عبد المنعم مادبو.
4: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. في

0: تقريرنا هذا الأسبوع براديو دبنجا سلطنا الضوء على محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر 11 سنة في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، والتضامن الشعبي لسكان الحي الذي أدى إلى إنقاذ هذا الطفل. الطفل اسمه علي محمد علي كابور، خرج من منزله ماشي إلى صالون للحلاقة قريب من المنزل في حي أبو عمة، وكان معه طفل من أقربائه، لكن وجدوا الصالون مغلق، وفي الطريق اعترضت طريقهم عربة لاند كروزر على ظهرها مجموعة مسلحة. حاول الطفلان الهرب لكن المسلحين تمكنوا من الإمساك بالطفل علي وإدخاله إلى العربة، بينما تمكن رفيقه الثاني من الهرب وتبليغ عدد من الأطفال كانوا يلعبوا في الشارع، فبدأوا يصرخون ويستغيثون لإنقاذ علي. في موقف بطولي استجابت جارة الأسرة اسمها ميادة خالد لصرخات الأطفال وخرجت لتجد العربة تحاول مغادرة المكان، ورغم تهديد المسلحين لها بالسلاح ومحاولة جرها من الشارع إلا أنها وقفت في الطريق ورفضت الابتعاد. وعندما رآها الطفل وهي تقف أمام العربة صرخ قائلا: خالتي ميادة، الناس دي خاطفني، أنقذوني منهم. هذه الكلمات التي أطلقها الطفل كانت بمثابة استجداء لميادة، فتمسكت بموقفها في منتصف الطريق. تروي والدة الطفل لراديو دبنجا، اللي هي والدة الطفل اسمها نازك عز الدين، بأنه أثناء اعتراض ميادة الطريق السيارة تجمع سكان الحي من رجال ونساء، وتمكن أحد الشباب من سحب الطفل علي من داخل العربة وإنقاذه، وبعد ذلك طرد المواطنون العربة عبر أحياء المدينة وتمكنوا من القبض على المجموعة وتسليمهم إلى الشرطة. لكن بعد التواصل مع أسرة الطفل كشفت والدته أن محاولة اختطاف علي لم تكن الأولى التي يتعرض لها، إنما تعرض من قبل لمحاولة اختطاف سابقة عندما كان عمره 8 سنوات، كما تحدثت عن تحركات مريبة حول منزل الأسرة في الأيام التي سبقت هذه الحادثة. وتقول الأسرة إن أقارب المشتبه بهم حاولوا في اليوم التالي للحادثة التوصل إلى تسوية أهلية عندما جاءوا لمقابلة والد الطفل. والدة الطفل طبعا الأستاذة نازك تقول إن هذا الإجراء غير عادل، لكنها لا تستطيع الاعتراض عليه في ظل سيطرة كلمة الرجل والإدارة الأهلية ومضي العادات والتقاليد وما تعرف عليه الناس في دارفور على القانون في مثل هذه الحالات، وهي ترى أن عدم محاكمة المتهمين ومحاسبتهم قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الجرائم، وقد يتضرر أطفال آخرون أو أسر أخرى. قصة علي انتهت هذه المرة بنجاته بفضل شجاعة امرأة وتضامن سكان حي أبو عمة، لكن في الوقت نفسه تطرح هذه القصة سؤال أكبر عن أمن الأطفال في مدينة الضعين وعن مسؤولية الدولة في حماية المدنيين وملاحقة المتورطين في جرائم الاختطاف. فشجاعة الأهالي ممكن أن تنقذ طفلا في لحظة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن وجود مؤسسات أمنية وقضائية قادرة على حماية الأطفال ومنع تكرار هذه الجرائم. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا. وبهذا التقرير نجا الطفل من الاختطاف حين وقف الحي كله في وجه المسلحين. نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج السودان هذا الأسبوع من راديو دبنجا، حتى الملتقى في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحيا الزملاء الذين رافقوني في تقديم التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا. في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ده بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب، تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعالج الراب مواضيع متنوعة بتتراوح من القضايا الاجتماعية والسياسية إلى التجارب الشخصية والقصص الفردية، وده بيعكس تنوع التجارب العالمية ووجهات النظر. الراب والعالمية موضوع حلقة اليوم، وسعيدين إنه يكون معنا الرابر عمر الفاروق. مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المستمعين الموجودين معنا على راديو دبنجا. الليلة معاكم CHADIE HAD.
0: بداية نكلمنا عنك وعن مشوارك في الراب، ابتدى بتين؟
1: والله بدايتي أنا مع الراب كانت عام 2014، كانت بداية صعبة وغريبة شوية لكن كانت جميلة، وأنا مبسوط شديد بالمشاكل والمصاعب والتحديات اللي لاقتني لحد يوم الليلة، والتحديات اللي هتلاقيني بكرة وبعده في مسيرتي دي شديد. يعني
0: انتشر الراب في السودان وبيقى وسيلة مهمة جدا للتعبير، كيف شايف تأثير الراب على الثقافة السودانية؟
1: والله تأثير الراب على الثقافة السودانية تأثير عكسي، يعني الراب أثر على الثقافة السودانية والثقافة السودانية أثرت على الراب في حد ذاته، لأن السودان هو شعب الشعوب، يعني فيه أجناس مختلفة وقبائل مختلفة، فالحاجات دي كلها اختلطت مع بعض وعملت ألسنة كمية وثقافات كمية، فخلت الراب السوداني منوع شديد. الراب السوداني ما زي أي نوع تاني من الراب.
0: وشنو العوامل اللي بتساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية؟
1: العوامل التي تساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية ممكن تقول زي ما قلت قبل شوي، إن السودان هو شعب الاختلافات وشعب الاتفاقات برضه، يعني فالراب السوداني فيه نوعية هي كثيرة شديد من الراب، ممكن تلقى ألف نوع جوا السين السوداني من الراب، كمية ألسنة وكمية لهجات يا زول في لغات، يعني ما عارف الراب السوداني متنوع شديد. يعني لما بدينا نعد المساهمات بتاعت الراب السوداني في الساحة العالمية حنلقاها كثيرة وشديد ولسه ماشية في زيادة.
0: شكرا جزيلا الرابر عمر الفاروق على المساحة دي، على أمل أنه نتلاقى في محطة مختلفة.
1: شكرا لدبنجا راب، وشكرا لكل العاملين في راديو دبنجا على الفرصة الجميلة اللي اديتوني لها، ونتمنى لكم التوفيق دائما كده.
0: وأغنية شيلبي جديد على دبنج راب بصوت ضيفنا عمر الفاروق، حسن الاستماع.

0: يجب أن نزرع الخير في حياتنا باستمرار، فالخير عادة مستحبة ولا ننتظر أجرا أو ثناء، فالخير الذي تقدمه يعود إليك حتما بطرق مختلفة. انتهى المشوار، الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتاج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225، وأيضا جرتانة الزيت سعر 36 دي أصبحت الآن سعرها 200,000 جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130,000. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130,000. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب410,000 جنيه، كان ب380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220 وكان 180,000 جنيه. وشوال العيش الأحمر سعره 180,000 وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب305,000، كانت ب280. وعندك مثلا جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب200,000، كان وثمانين ألف، يعني أغلب السلع زادت إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع اللي فات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادة دي يعني أدت لشنو؟ الزيادة دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبحوا ما بيشتروا من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
6: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريحتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشعلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيوله، ما والله الناس الترترات ذاتهم ما عندك قروش في ايدك ما بحرتوا لك. ده عندنا في الجزيره هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعه دي بتكون فاضيه، مويه ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسقي خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
4: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: راديو دبنجا يقدم
7: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. خصصت الأمم المتحدة يوم 19 أغسطس من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لعمال الإغاثة، وفي اليوم ده العالم كله بيجي في إجلال ووفاء واحترام وتقدير لنساء والرجال اختاروا أن يكونوا في خط الدفاع عن الإنسانية. هؤلاء الناس بيخوضوا في قلب الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة لينقذوا أرواح الناس ويضمضوا جراحاتهم ويقدموا الغذاء والدواء والكساء لضحايا الحروب من النازحين واللاجئين والمهجرين قسريا. ففي وقت بيعاني فيه ملايين السودانيين من ويلات الحرب والمجاعة والمخاطر الجسيمة، يتصدر السودان قائمة أكثر الدول والمناطق خطورة على حياة العاملين في المجال الإنساني، ما بين نهب المستودعات واستهداف القوافل وفرض القيود على التحركات وعلى تحركاتهم واحتجاز الطواقم بل والقتل المباشر أحيانا. تحول عمال الإغاثة من ملائكة رحمة يحموا المدنيين لهدف مباشر في الميدان، تطاردهم أصوات الرصاص والبنادق في كل مكان. تساؤلات ملحة فرضت نفسها على ساحة العمل الإنساني حول إنه كيف أصبحت خطوط الإغاثة أهداف عسكرية، ووين تنتهي حدود المخاطرة الإنسانية لتبدأ مسؤولية الحماية الدولية، وكيف تعمل المنظمات في بيئة غاب عنها القانون الدولي الإنساني، وبرضو مستقبل المساعدات الإنسانية في ظل الحصار واستهداف الممرات الآمنة. يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا ملفات سودانية اليوم ثلاثة من كبار الخبراء المختصين في قيادة وإدارة العمليات الإنسانية، ويسر لنا أن يكون معنا الخبير في الشؤون الإنسانية والموظف الدولي محمد الشابك، كما يسعدنا انضمام المفوض السابق للعون الإنساني بولاية الخرطوم أستاذ مصطفى آدم، ونرحب أيضا بالمتخصص في العمليات الإنسانية والخبير في شؤون المنظمات الدولية دكتور صلاح الأمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. وقبل أن نفتح محاور النقاش نرحب بضيوفنا الأفاضل، ودعونا نبدأ بالخبير في الشؤون الإنسانية والموظف الدولي سيد محمد الشابك. سيد محمد، في ظل الحرب المستمرة في السودان، لأي مدى يتعرض العاملين في مجال العون الإنساني والطبي للاستهداف والعرقلة أثناء محاولتهم إيصال المساعدات للمدنيين؟ ويعني شنو أبرز الانتهاكات اللي بتتم أو تم توثيقها، وكيف أثرت القيود الأمنية وصعوبة الوصول لمناطق القتال على وصول الغذاء والدواء والخدمات المنقذة للحياة لملايين السودانيين؟
9: وعليكم السلام الأخ سليمان، تحية لك وتحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. للأسف الشديد العالم بيحتفل اليوم 19 أغسطس بالعمل الإنساني أو باليوم العالمي للعمل الإنساني، والسودان هو الأزمة الأكبر حاليا في العالم. ما ذكر العون الإنساني إلا وذكر أن السودان هو أكبر كارثة إنسانية حاليا في العالم. دخلت السنة الرابعة بتاعتها، والسودانيين متوزعين، ملايين السودانيين الآن متوزعين بين النزوح الداخلي وبين اللجوء في دول الجوار وفي مناطق أخرى كثيرة حول العالم، ويعني يفتقدوا ملايين منهم، يفتقدوا للغذاء والدواء والمياه النظيفة والخدمات الصحة الأساسية، ده غير ملايين أرضوا من الأطفال الذين فقدوا فرصة التعليم وهم خارج نطاق المدرسة في أطول فترة منذ 3 سنين. فالأزمة السودانية أزمة نزوح وأزمة سوء تغذية وأزمة كل مشاكل الأزمة الإنسانية الآن حاصلة في السودان، وما لم تتوقف الحرب حتى تواصل الأزمة. ولكن برضو في اليوم العالمي نذكر حاجة مهمة جدا، إنه العمل الإنساني في السودان ما قصة بس بتاعت منظمات وعاملين دوليين، ولكن في آلاف السودانيين طبعا أطباء وممرضين وعاملين ومتطوعين وأعضاء غرف طوارئ ومطابخ ومنظمات محلية مستمرين في تقديم خدمات للناس برغم المخاطر اللي بيلاقوها، برغم صعوبة الوصول وبرغم المخاطر الأمنية وصعوبة الوصول وبرغم كل الصعوبات والتحديات اللي بيلاقوها، فلهم التحية في اليوم العالمي، يعني يستحقوا تحية خاصة.
8: سيد محمد، في ظل الدعوات إلى لإحترام القانون الدولي الإنساني وضمان المساءلة، المطلوب شنو عمليا من أطراف النزاع في السودان لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان من دون عوائق؟ لأن المسائل دي تكررت كثير جدا جدا وما في أي يعني حلول أو استجابة للنداءات الإنسانية.
9: المطلوب بكل بساطة من طرف الحرب أنه توقف استهداف العاملين الإنسانيين والعاملين الطبيين، وتوقف استهداف المنشآت الصحية وقوافل المساعدات. لازم يكون في فتح للطريق للمساعدات الإنسانية بدون تماطل وبدون تمييز، سواء كانت المنطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو أي طرف آخر. يعني المساعدات الإنسانية في السودان يجب أن تتوقف في أنها تكون ورقة ضغط، والغذاء والدواء والمياه لا يجب أن تكون وسيلة ضغط باستخدامها طرفين الحرب، ويتم استخدامها لمعاقبة المدنيين، ومعظم هؤلاء المدنيين عايشين زي ما ذكرنا في وضع إنساني صعب، و يعني لا يجب منع المساعدات، وقف المساعدات الإنسانية، لأنه دي جريمة دولية حسب القانون الدولي الإنساني الانترناشونال هيومانيتيريان لو. يعني ده هنا بيوصلني للفكرة بتاعت الهدنة الإنسانية. كان هناك مقترحات دولية كثيرة لوجوب عمل هدنة إنسانية في السودان، وكان في مقترحات حتى تقدمت بها أطراف سودانية. فالوقت افتكر انه حان انه لازم تكون هناك هدنة إنسانية، عشان فكرة استمرار الحرب دي أصبحت منهكة، وأصبح الوضع الإنساني بصراحة في السودان ما بيستحمل. طبعا لو سألتني يعني هل العاملين الإنسانيين والطبيين مستهدفين في السودان، للأسف الشديد نعم، وبشكل خطير جدا. ويعني قبل في أغسطس في نفس في الشهر ده أوشا عملت تقرير، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقالت إنه السودان يعتبر من أعلى البيئات خطورة، ويأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد غطاء غزة كأكثر البيئات خطورة على العاملين في المجال الإنساني. وفي سنة يعني في سنة 2025 كان في 71 عامل إنساني قتلوا في السودان، وكلنا طبعا تابعنا من بداية الحرب دي، شفنا قتل واعتقال، وكان في اختطاف عاملين إنسانيين، وفي نهب بتاع مساعدات، وفي نهب بتاع مخازن، وفي هجوم على قوافل، ده غير المنع من الوصول، وكان يعني في حوادث بتاعة اعتداء على مرافق صحية، يعني غير القيود الأمنية والإدارية واللي كانت بتمنع العاملين من الحركة والوصول. ممكن أكثر قطاع كان مستهدف هو القطاع الصحي، مر بوضع خطير، ومنظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية WHO وثقت هجمات متكررة على عاملين ومرافق صحية، وكان فيها قتل وحالات إصابة واحتجاز وحتى تدمير لمنشآت صحية. رسالة أخيرة في يوم العمل الإنساني، العاملين الإنسانيين السودانيين طبعا هم ما أبطال، لأنهم عايزين يكونوا أبطال، هم ببساطة سودانيين ما قدروا يتركوا أهلهم ويتركوا بلدهم في الأزمة دي، وبضحوا بحياتهم وبضحوا بكرامتهم، وبضحوا من أجل أنه يساعدوا الآخرين، وهي طبيعة الناس العاملين في المجال الإنساني. يتم ذلك أفتكر أنه الهدنة الإنسانية مهمة جدا عشان تفتح الطريق وتوقف القتال.
8: أنا مستمعين راديو دبنجة، ونازلنا في برنامج ملفات سودانية مع ضيوفنا الكرام حول اليوم العالمي للاحتفال بعمال الإغاثة. يسعدنا أن انضمام المفوض السابق للعون الإنساني لولاية الخرطوم سيد مصطفى آدم. سيد مصطفى، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وماذا تود أن تقوله في اليوم الدولي أو الاحتفال باليوم العالمي لعمال الإغاثة في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعرض هؤلاء العمال في المجال الإنساني والطبي للاستهداف بصورة مستمرة؟ رغم محاولتهم إيصال المساعدات للمدنيين.
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لراديو دبنجا وتحية طيبة للمستمعين وللعاملين في الحق الإنساني، ولابد من تهنئة وتحية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. كان لابد أن يعني نعمل بعض الإشارات والإضاءات في هذا اليوم، ونترحم على الضحايا الحرب اللعينة اللي راحوا يعني نتيجة الاعتداءات اللي تمت عليهم في أثناء تأدية واجبنا الإنساني، خاصة في منطقة الجنينة والفاشر وولاية الخرطوم وسنار وغيرها من المدن. حقيقة المسألة الأحداث اللي تمت خلال هذه الحرب واللي انعكست بشكل مباشر على القطاعات الحية والقطاع الصحي بشكل واضح، وده في تقارير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اللي تحدثت عن أكثر من 2000 يعني ضحية جراح نتيجة هذه الحرب اللعينة، أكثر من 37% دمار شامل للمراكز الصحية، وبالتأكيد انعكس كبير جدا على الخدمات الصحية، وانعكس أيضا على استقرار المؤسسات الصحية، وكثير من المؤسسات الصحية يعني أصبحت هي أيضا برضو يعني زي مقار للعمل العسكري، وده برضو شهدت كثير جدا من الكوادر الصحية، وأصبحت المناطق الصحية أيضا هي يعني زي نقول هدف عسكري مباشر، بحكم أنها أصبحت يعني أوكار ده خاصة حدث في ولاية الخرطوم زي ما شفنا في الأيام الأولى تدخلات الميليشيا وفي مناطق دارفور، يعني أصبحت أثرها كبير جدا وواضح. لابد أيضا من الالتزام حقيقة، يعني هي الحرب استمرارية في مناطق النزاعات، لابد من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والسماح بالمرور المساعدات الإنسانية، وده بالتأكيد انعكس كبير جدا لأنه يعني كثير من المسائل دي في ظل الحروبات اللي فيها جيوش غير نظامية، بالتأكيد ما فيش ما بكون في التزام بالعمل أو القواعد الحرب، يعني التزام بالقوانين الدولية والإنسانية. ايضا بيطلع صراحة اعداد كبيره جدا من الموظفين في العمل الانساني والفاعلين والمتطوعين، لابد من اطلاق سراح مناشده واطلاق سراحهم الموجودين الان في سجون بالغه السوء، لابد من اطلاق سراحهم ويقوموا بعملهم الانساني ومواصله لدعمهم للانسانيه في هذا اليوم في هذه الظروف اللي بالغه الصعوبه والتعقيد.
8: دكتور صلاح، لأي مدى يتعرض العاملين في المجال الإنساني والطبي للاستهداف والعرقلة أثناء محاولتهم إيصال المساعدات للمدنيين؟ ولماذا يوصف السودان دائما أو أطراف الحرب بأنهم من أكثر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؟
11: اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم 19 أغسطس من كل سنة، وهو اليوم اللي تحدد كتسكان الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد، واللي استشهد فيه 22 من عمال الإغاثة من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو فيرا دي ميلو. فالكلام ده من سنة 2008 الأمم المتحدة قررت أنه رسميا أنه اليوم ده يكون هو يوم العمل الإنساني، الاحتفاء بالعمل الإنساني في العالم. السنة دي الشعار اللي بيركز عليه الاحتفال هو حماية المدنيين وعمال الإغاثة، وأيضا المطالبة بالاحترام القانون الدولي الإنساني. وللأسف الشديد الحاجات دي كلها في الحرب الحاصلة في السودان والأزمة الإنسانية، أما ما في احترام، لا يعني لا في حماية للمدنيين ولا في حماية لعمال الإقاسة ولا في احترام للقانون الدولي الإنساني. يعني كل أطراف القتال يوميا بتخترق القانون الدولي الإنساني وبتعمل اختراقات في كل المطلوب لحماية المدنيين والمنشآت الإنسانية، وإضافة لأنه في ضرب على الأعيان المدنية، وممكن أكثر من الأمثلة اللي حصل في الضعين لما ضرب المستشفى في الضعين، إضافة لتحطيم كوبري أردمتا، الكوبري كان بوصل لقاس للناس الموجودين شرق الجنينة، إضافة للضرب بالمسيرات المنشآت اللي بتنتج الكهرباء والمياه، والضرب على المناطق المدنية زي المدارس إلى آخره. إضافة لكده بيستعملوا القوات المتقاتلة بتستعمل الأعيان المدنية كمعسكرات لها وللمدارس للمستشفيات، وأحيانا حتى الضرب للمساجد والكنائس، فدي كلها بتعتبر خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. أيضا أطراف القتال بيستعملوا أو بيدخلوا الملفات الأمنية والملفات العسكرية ضمن العمل الإنساني، وبالتالي بيحولوا العمل الإنساني بشكل عام والخدمات الإنسانية والإقاثية بيحولوها لأداة من أدوات الحرب، يعني بيمنعوا الغذاء من أن يصل للمدنيين في مناطق الحرب، أو بيمنعوا عمال الإقاثة بأنهم يصلوا للمدنيين في مناطق الحرب، إضافة لبيمنعوا حتى المدنيين في التحرك، واللي هو حق مكفول دستوريا أنك تتحرك من منطقة لمنطقة والتواصل بين المناطق. فدي كلها جزء من الإشكاليات. من أكثر المناطق بتعاني إنسانيا في السودان اللي هو مثلث الموت في كردفان، الدلنيا كدقلي والوبيض، إضافة للمنطقة بتاعت النيل الأزرق اللي هي جنوب شرق النيل الأزرق، وإضافة لبعض المناطق في دارفور. فدي كلها مناطق بتعاني معاناة حقيقية من عدم إيصال المساعدات الإنسانية أو عدم السماح للمنظمات، سواء كان منظمات دولية أو محلية، في أنها تصل للمنطقة. أغلب المنظمات بتشتكي من شح المعلومات، يعني لأنه حتى غير مسموح لها أنها تخش، غير مسموح لها أنها تمتلك معلومة في ظل حرب، يعني حرب ضروس. إضافة لأنه المدنيين هم وقود الحرب، المدنيين بيعانوا من الحرب، إضافة للحالات المسجلة من الاغتصاب اللي بيحصل للنساء والشابات في مناطق الحرب، وإضافة لأنه أطراف القتال بشكل عام بيمنعوا حتى المعلومات تطلع من المناطق اللي هم فيها. فعشان كده منطقة زي كردفان ومناطق جزء من دارفور ومناطق النيل الأزرق دي بتعتبر هي أكثر المناطق الآن تضررا إنسانيا، رغم أن السودان كله بيعاني من نقص الغذاء ونقص الأمن ونقص المياه والصحة إلى آخره. طيب المطلوب شنو؟ المطلوب أنه أطراف الحرب يحترموا القانون الدولي الإنساني، ويحترموا الحق بتاع المدنيين في أنه يعيشوا حياة كريمة، ويحترموا الحق في أنه المدنيين يتواصلوا، والحق في التواصل والحق في الحركة. إضافة لكده المطلوب أنه يكون في، طبعا المطلوب بشكل المطلوب الأمثل أنه تكون في هدنة إنسانية باتفاق واضح جدا وبإشراف دولي من المنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات الدولية، إضافة للدول المهتمة بالشأن السوداني. في اليوم العالمي للعمل الإنساني من حقنا كسودانيين أنه نفتخر ونحن رافعين راسنا فوق في أنه هناك مجموعة شباب وشابات اشتغلوا من 15 أبريل لغاية الليلة عشان يوفروا الأكل والشراب والحماية والعلاج والتواصل والحركة لمجموعات كبيرة جدا من السودانيين أثناء الحرب. تحية لغرف الطوارئ، وتحية للتكايا، وتحية لكل المبادرات المحلية السودانية. ويكفي أنه كل المنظمات الدولية والمانحين بيتكلموا عنهم بإعجاب. الليلة برنامج الغذاء العالمي أشار في تغريدة لهؤلاء الناس، هؤلاء الشباب اللي هم خلوا السودانيين عايشين في الداخل لغاية الليلة، فالتحية اليوم.
8: شكرا. بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية

0: مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم، وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا أن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع، جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أمبدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها، أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية

0: هي إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
1: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: هم زي انا زي ما قلت الناس هم دايرين يحاسموا الحسم عسكري، ما دايرين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحده من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زر بيطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الاخبار مستمعينا الكرام تاتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في قوضة للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبره أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد، وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجوده وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسل الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مقتنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة، وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض التحية.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السريع في هذا الخصوص:
9: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواد بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
8: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غرب دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثير المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السريع. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
10: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاعة جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعة حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
8: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
11: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بوليس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مسعد بوليس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات. يبقى ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
8: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
12: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذ موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
8: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
13: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنلار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا. فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
8: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
14: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
8: إلى غرب كردفان، حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
15: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا، وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما. الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
8: وفي الملف الاقتصادي أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
16: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أسحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده. هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعات الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد. وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع. فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفع دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
8: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
4: ده المتحف متحف سيسة اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع ما في شيء، يدل على إنه ده متحف ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. المشعليب ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جوا المستنفرين ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي بزي ما شلت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسا جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زيفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسا هيجوا لي شنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حسا كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا الباب بتاع زمان كان بيستعملوه اجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسة. ما فضل شيء ثاني خلاص، ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدرجة ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
8: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 22 أغسطس للعام 2026 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بفقرة السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، وكيف تناولت وسائل الإعلام العالمية تطورات الحرب في السودان. مرحبا عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا التقرير الأسبوعي من إذاعة دبنجا، تابع فيه كيف تابع الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من تقارير الأمم المتحدة إلى تغطيات الجزيرة، مرورا بميدل إيست مونيتور وتحليلات مراكز الأبحاث الغربية. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: موجة نزوح جديدة تجتاح كردفان والنيل الأزرق، مقابر جماعية تكشف فظائع الحرب، هجمات تستهدف البنية التحتية الحيوية، حديث حكومي عن حوار سياسي مرتقب، وأخيرا صفقات سلاح إقليمية قد تعيد رسم موازين المعركة. 5 زوايا لكنها كلها تصب في نهر واحد: معاناة سودانية لا تهدأ وعالم يتابعها من على البعد. افتتحت شبكة الجزيرة تغطيتها هذا الأسبوع بخبر يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتصاعدة، إذ أفادت بأن أكثر من 200,000 شخص نزحوا حديثا في إقليم كردفان بسبب تصاعد القتال منذ أواخر العام الماضي، فيما تواصل هجمات الطائرات المسيرة استهداف البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في مدينة الأبيض. ولم يقتصر النزوح على كردفان، إذ أشارت الشبكة إلى أن نحو 78,000 شخص فروا من منازلهم في ولاية النيل الأزرق، بينما نزح 18,000 آخرين في غرب دارفور خلال النصف الأول من أغسطس، فيما فاقمت الأمطار الغزيرة في منطقة طويلة بشمال دارفور من أزمة النزوح، صورة تكشف أن الحرب لم تعد تقاس بجبهات القتال فقط، بل بأعداد النازحين الذين يتضاعفون أسبوعا بعد أسبوع. من جانبها وثقت الأمم المتحدة تصعيدا خطيرا طال البنية التحتية المدنية، إذ نقلت الأمم المتحدة للأنباء عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن اشتباكات في جيسان بولاية النيل الأزرق أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص، فيما تعرضت مدينة الأبيض في شمال كردفان لموجات متعددة من ضربات الطائرات المسيرة استهدفت إحدى محطات المياه الرئيسية في المدينة. وحذرت الأمم المتحدة من أن استهداف محطات المياه في وقت يتزايد فيه تدفق النازحين إلى المدينة يهدد بتفاقم أزمة إنسانية هي بالأصل على حافة الانهيار. على الصعيد السياسي، نقل موقع ميدل إيست مونيتور تصريحات لافتة لوزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، الذي قال في مقابلة إذاعية إن السودان سيعلن قريبا بدء حوار سياسي، مؤكدا أن اتصالات جارية على مستويات مختلفة مع الأحزاب السياسية والنساء والشباب والإدارات الأهلية والطرق الصوفية استعدادا لإطلاقه. تصريحات تأتي وسط تساؤلات عن مدى جدية هذا الحوار في ظل استمرار المعارك على الأرض وغياب أي مؤشر على هدنة فعلية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي تحليل جيوسياسي، رصد موقع راديكال ليب كيف أن التحالف الدفاعي الجديد بين السعودية وباكستان وتركيا أعاد تسليط الضوء على صفقات تسلح باكستانية تفوق قيمتها 5 مليارات دولار مع السودان وليبيا، وهي صفقات كانت الرياض قد تحركت لتجميدها في أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية. خلص التحليل إلى أن دخول أنقرة على خط هذا التحالف قد يمنح الجيش السوداني دعما عسكريا إضافيا في مواجهته مع قوات الدعم السريع، وإن لم تظهر بعد مؤشرات واضحة على إحياء هذه الصفقات.

0: وبنية تحتية تستهدف بلا هوادة، ووعود سياسية لم تتحول بعد إلى أفعال، وصفقات سلاح إقليمية قد تطيل أمد الحرب. يبقى السودان في قلب اهتمام الإعلام الدولي ولو جزئيا، لكن هذا الاهتمام وحده لا يكفي لوقف النزيف، ونحن في دبنجا سنظل نتابع كل تفاصيل هذه الملفات بنقل أمين لصوت ما لا صوت له. نستودعكم الله. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة تناولت قصص الحرب وأهواله ومعاناة المدنيين في البلاد. كما نشرت صحيفة مشاوير هذا الأسبوع تحقيقا بعنوان الأوضاع الصحية في ولاية شمال كردفان. نستمع لهذا العرض من رئيس تحرير صحيفة مشاوير الأستاذ محمد الأصباط.
3: تناول تقرير الذي أعده مراسل مشاوير من ولاية شمال كردفان الأوضاع الصحية في الولاية التي يعني تعاني معاناة مركبة بسبب كثافة النزوح والنازحين إلى حاضرة الولاية مدينة الغبيط، والتي تتمثل في الكوليرا. إذ أشارت المصادر الطبية التي تحدثت إلى مشاوير إلى استقبال أقل مركز صحي إلى ما لا يقل عن 12 حالة يوميا، بالإضافة إلى ضعف بسبب قلة الكوادر الطبية والأدوية، بسبب الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة واضحة وملحوظة في أعداد المرضى وتراجع في الخدمات، بالإضافة إلى أزمات بسبب الحرب مثل أزمة المياه، إما أن تكون المياه شحيحة أو ملوثة. بالإضافة إلى أن التقرير كشف أن هنالك أكثر من 12 من مستشفى إلى مركز صحي توقفت تماما عن العمل بسبب الحرب، بسبب الهجمات، بسبب القصف، بسبب قلة الكوادر الطبية، وبسبب قلة التمويل إلى انعدامه. كما كشف التقرير عن أن ما تبقى من المساتد الصحية مثل المستشفيات والمراكز الصحية تعاني تكدس يفوق طاقتها من المرضى، خصوصا مرضى الكوليرا، حيث انتشرت بكثافة بين النازحين خصوصا القادمين من ولايتي غرب وجنوب كردفان، مما تسبب في ضغط فاق طاقة وقدرات الكوادر الطبية الموجودة، وحتى بعض المستشفيات والمراكز الصحية اضطرت إلى اللجوء إلى المتطوعين من أبناء الولاية الذين يأتون في إجازاتهم السنوية أو يزورون المستشفيات لحضور بعض المناسبات الاجتماعية. ولكن كل هذه المحاولات لم تحقق التغطية اللازمة لمواجهة الوضع الصحي في شمال كردفان. حسب التقرير الذي نشرته مشاوير أمس يكشف عن تدهور وتراجع كبير جدا في الخدمات الصحية، وضعف في قدرات هذه المؤسسات الصحية بسبب كثافة المرضى، حيث ذكر أحد الأطباء إلى أن هنالك طبيب واحد لأكثر من 1.5 مليون مريض قلب، وهنالك طبيب واحد لأكثر من 2 مليون مريض مخ وأعصاب في تلك الولاية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ونشر راديو دبنجا تقرير بعنوان نجاة طفل من الاختطاف حين وقف الحي كله في وجه المسلحين. نستمع إلى معيد التقرير عبد المنعم مادبو.
4: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. في تقريرنا هذا الأسبوع براديو دبنجا سلطنا الضوء على محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر 11 سنة في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، والتضامن الشعبي لسكان الحي الذي أدى إلى إنقاذ هذا الطفل. الطفل اسمه علي محمد علي كابور، خرج من منزله ماشي إلى صالون للحلاقة قريب من المنزل في حي أبو عمة، وكان معه طفل من أقربائه، لكن وجدوا الصالون مغلق، وفي الطريق اعترضت طريقهم عربة لاند كروزر على ظهرها مجموعة مسلحة. حاول الطفلان الهرب لكن المسلحين تمكنوا من الإمساك بالطفل علي وإدخاله إلى العربة، بينما تمكن رفيقه الثاني من الهرب وتبليغ عدد من الأطفال كانوا يلعبوا في الشارع، فبدأوا يصرخون ويستغيثون لإنقاذ علي. في موقف بطولي استجابت جارة الأسرة اسمها ميادة خالد لصرخات الأطفال، وخرجت لتجد العربة تحاول مغادرة المكان، ورغم تهديد المسلحين

0: لها بالسلاح ومحاولة جرها من الشارع، إلا أنها وقفت في الطريق ورفضت الابتعاد. وعندما رآها الطفل وهي تقف أمام العربة صرخ قائلا: خالتي ميادة، الناس دي خاطفني، أنقذوني منهم. هذه الكلمات التي أطلقها الطفل كانت بمثابة استجداء لميادة، فتمسكت بموقفها في منتصف الطريق. تروي والدة الطفل لراديو دبنجا، اللي هي والدة الطفل اسمها نازك عز الدين، بأنه أثناء اعتراض ميادة الطريق السيارة تجمع سكان الحي من رجال ونساء، وتمكن أحد الشباب من سحب الطفل علي من داخل العربة وإنقاذه. وبعد ذلك طرد المواطنون العربة عبر أحياء المدينة وتمكنوا من القبض على المجموعة وتسليمهم إلى الشرطة. لكن بعد التواصل مع أسرة الطفل كشفت والدته أن محاولة اختطاف علي لم تكن الأولى التي يتعرض لها، إنما تعرض من قبل لمحاولة اختطاف سابقة عندما كان عمره 8 سنوات. كما تحدثت عن تحركات مريبة حول منزل الأسرة في الأيام التي سبقت هذه الحادثة، وتقول الأسرة إن أقارب المشتبه بهم حاولوا في اليوم التالي للحادثة التوصل إلى تسوية أهلية عندما جاءوا لمقابلة والد الطفل. والدة الطفل طبعا الأستاذة نازك تقول إن هذا الإجراء غير عادل، لكنها لا تستطيع الاعتراض عليه في ظل سيطرة كلمة الرجل والإدارة الأهلية ومضي العادات والتقاليد وما تعرف عليه الناس في دارفور على القانون في مثل هذه الحالات. وهي ترى أن عدم محاكمة المتهمين ومحاسبتهم قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الجرائم، وقد يتضرر أطفال آخرون أو أسر أخرى. قصة علي انتهت هذه المرة بنجاته بفضل شجاعة امرأة وتضامن سكان حي أبو عمة، لكن في الوقت نفسه تطرح هذه القصة سؤال أكبر عن أمن الأطفال في مدينة الضعين وعن مسؤولية الدولة في حماية المدنيين وملاحقة المتورطين في جرائم الاختطاف. فشجاعة الأهالي ممكن أن تنقذ طفلا في لحظة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن وجود مؤسسات أمنية وقضائية قادرة على حماية الأطفال ومنع تكرار هذه الجرائم. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو
1: دبنجا، راديو دبنجا. وبهذا التقرير نجاة طفل من الاختطاف حين وقف الحي كله في وجه المسلحين، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج السودان هذا الأسبوع من راديو دبنجا. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، وتحيا الزملاء الذين رافقوني في تقديم التقارير. إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
2: دبنجا. في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب، تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعالج الراب مواضيع متنوعة بتتراوح من القضايا الاجتماعية والسياسية إلى التجارب الشخصية والقصص الفردية، وده بيعكس تنوع التجارب العالمية ووجهات النظر. الراب والعالمية موضوع حلقة اليوم، وسعيدين إن يكون معنا الرابر عمر الفاروق. مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المستمعين الموجودين معنا على راديو دبنجا. الليلة معاكم CHADIE.
0: بداية نكلمنا عنك وعن مشوارك في الراب، ابتدى بتين؟
1: والله بدايتي أنا مع الراب كانت عام 2014، كانت بداية صعبة وغريبة شوية لكن كانت جميلة، وأنا مبسوط شديد بالمشاكل والمصائب والتحديات اللي لاقتني لحد يوم الليلة، والتحديات اللي حتلاقيني بكرة وبعده في مسيرتي دي شديد. يعني
0: انتشر الراب في السودان وبيقى وسيلة مهمة جدا للتعبير، كيف شايف تأثير الراب على الثقافة السودانية؟
1: والله تأثير الراب على الثقافة السودانية تأثير عكسي، يعني الراب أثر على الثقافة السودانية والثقافة السودانية أثرت على الراب في حد ذاته، لأن السودان هو شعب الشعوب، يعني فيه أجناس مختلفة وقبائل مختلفة، فالحاجات دي كلها اختلطت مع بعض وعملت ألسنة كمية وثقافات كمية، فخلت الراب السوداني منوع شديد. الراب السوداني ما زي أي نوع تاني من الراب.
0: وشنو العوامل اللي بتساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية؟
1: العوامل التي تساهم في نجاح الراب السوداني في الساحة العالمية ممكن تقول زي ما قلت قبل شوي، إنه السودان هو شعب الاختلافات وشعب الاتفاقات برضه، يعني فالراب السوداني فيه نوعية هي كثيرة شديد من الراب، ممكن تلقى ألف نوع جوا السين السوداني من الراب، كمية ألسنة وكمية لهجات يا زول في لغات، يعني ما عارف الراب السوداني متنوع شديد. يعني لما بدينا نعد المساهمات بتاعت الراب السوداني في الساحة العالمية حنلقاها كثيرة وشديد ولسه ماشى في زيادة.
0: شكرا جزيلا الرابر عمر الفاروق على المساحة دي، على أمل أنه نتلاقى في محطة مختلفة.
1: شكرا لدبنجا راب، وشكرا لكل العاملين في راديو دبنجا على الفرصة الجميلة اللي اديتوني لها، ونتمنى لكم التوفيق دائما كده.
0: وأغنية شيلبي جديد على دبنج راب بصوت ضيفنا عمر الفاروق، حسن الاستماع.

0: يجب أن نزرع الخير في حياتنا باستمرار، فالخير عادة مستحبة ولا ننتظر أجرا أو ثناء، فالخير الذي تقدمه يعود إليك حتما بطرق مختلفة. انتهى المشوار، الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بالرف في الأسواق، بيقوموا بالرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225، وأيضا جرتانة الزيت سعر 36 دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب185، وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140 كان 130,000، وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130,000، والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب410,000 جنيه كان ب380,000، وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220 وكان 180,000 جنيه، وشوال العيش الأحمر سعره 180,000 وكان 160، وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب305,000 كانت ب280، وعندك مثلا جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه كان 760,000 جنيه، والجردل حق الطحنية ب200,000 كان وثمانين ألف، يعني أغلب السلع زادت إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع الفات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
6: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشغلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000 ده التجهيزات وسيولة، ما والله الناس الترترات ذاته ما عندك قروش في ايدك ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسد خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
4: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في صار أصلي بك هداب ننقدي أي أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: راديو دبنجا يقدم
7: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. خصصت الأمم المتحدة يوم 19 أغسطس من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لعمال الإغاثة، وفي اليوم ده العالم كله بيجي في إجلال ووفاء واحترام وتقدير لنساء ورجال اختاروا أن يكونوا في خط الدفاع عن الإنسانية. هؤلاء الناس بيخوضوا في قلب الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة لينقذوا أرواح الناس ويضمضوا جراحاتهم ويقدموا الغذاء والدواء والكساء لضحايا الحروب من النازحين واللاجئين والمهجرين قسريا. وفي وقت بيعاني فيه ملايين السودانيين من ويلات الحرب والمجاعة والمخاطر الجسيمة، يتصدر السودان قائمة أكثر الدول والمناطق خطورة على حياة العاملين في المجال الإنساني، ما بين نهب المستودعات واستهداف القوافل وفرض القيود على التحركات وعلى تحركاتهم واحتجاز الطواقم بل والقتل المباشر أحيانا. تحول عمال الإغاثة من ملائكة رحمة يحموا المدنيين لهدف مباشر في الميدان، تطاردهم أصوات الرصاص والبنادق في كل مكان. تساؤلات ملحة فرض نفسها على ساحة العمل الإنساني حول إنه كيف أصبحت خطوط الإغاثة أهداف عسكرية، ووين تنتهي حدود المخاطرة الإنسانية لتبدأ مسؤولية الحماية الدولية، وكيف تعمل المنظمات في بيئة غاب عنها القانون الدولي الإنساني، وبرضو مستقبل المساعدات الإنسانية في ظل الحصار واستهداف الممرات الآمنة. يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا ملفات سودانية اليوم ثلاثة من كبار الخبراء المختصين في قيادة وإدارة العمليات الإنسانية، ويسرنا أن يكون معنا الخبير في الشؤون الإنسانية والموظف الدولي محمد الشابك، كما يسعدنا انضمام المفوض السابق للعون الإنساني بولاية الخرطوم أستاذ مصطفى آدم، ونرحب أيضا بالمتخصص في العمليات الإنسانية والخبير في شؤون المنظمات الدولية دكتور صلاح الأمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. وقبل أن نفتح محاور النقاش نرحب بضيوفنا الأفاضل، ودعونا نبدأ بالخبير في الشؤون الإنسانية والموظف الدولي سيد محمد الشابك. سيد محمد، في ظل الحرب المستمرة في السودان، لأي مدى يتعرض العاملين في مجال العون الإنساني والطبي للاستهداف والعرقلة أثناء محاولتهم إيصال المساعدات للمدنيين؟ ويعني شنو أبرز الانتهاكات اللي بتتم أو تم توثيقها، وكيف أثرت القيود الأمنية وصعوبة الوصول لمناطق القتال على وصول الغذاء والدواء والخدمات المنقذة للحياة لملايين السودانيين؟
9: وعليكم السلام الأخ سليمان، تحية لك وتحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. للأسف الشديد العالم بيحتفل اليوم 19 أغسطس بالعمل الإنساني أو باليوم العالمي للعمل الإنساني، والسودان هو الأزمة الأكبر حاليا في العالم. ما ذكر العون الإنساني إلا وذكر أن السودان هو أكبر كارثة إنسانية حاليا في العالم. دخلت السنة الرابعة بتاعتها، والسودانيين متوزعين، ملايين السودانيين الآن متوزعين بين النزوح الداخلي وبين اللجوء في دول الجوار وفي مناطق أخرى كثيرة حول العالم، ويعني يفتقدوا ملايين منهم، يفتقدوا للغذاء والدواء والمياه النظيفة والخدمات الصحة الأساسية، ده غير ملايين أرضوا من الأطفال الذين فقدوا فرصة التعليم وهم خارج النطاق المدرسي في أطول فترة منذ 3 سنين. فالأزمة السودانية أزمة نزوح وأزمة سوء تغذية وأزمة كل مشاكل الأزمة الإنسانية الآن حاصلة في السودان، وما لم تتوقف الحرب حتى تواصل الأزمة. ولكن برضو في اليوم العالمي بذكر حاجة مهمة جدا، إنه العمل الإنساني في السودان ما قصة بس بتاعت منظمات وعاملين دوليين، ولكن في آلاف السودانيين طبعا أطباء وممرضين وعاملين ومتطوعين وأعضاء غرف طوارئ ومطابخ ومنظمات محلية مستمرين في تقديم خدمات للناس برغم المخاطر اللي بيلاقوها، برغم صعوبة الوصول وبرغم المخاطر الأمنية وصعوبة الوصول وبرغم كل الصعوبات والتحديات اللي بيلاقوها، فلهم التحية في اليوم العالمي، يعني يستحقوا تحية خاصة.
8: سيد محمد، في ظل الدعوات لإحترام القانون الدولي الإنساني وضمان المساءلة، المطلوب شنو عمليا من أطراف النزاع في السودان لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان من دون عوائق؟ لأن المسائل دي تكررت كثير جدا جدا وما في أي يعني حلول أو استجابة للنداءات الإنسانية.
9: المطلوب بكل بساطة من طرفي الحرب أنه توقف استهداف العاملين الإنسانيين والعاملين الطبيين، وتوقف استهداف المنشآت الصحية وقوافل المساعدات. لازم يكون في فتح للطريق للمساعدات الإنسانية بدون تماطل وبدون تمييز، سواء كانت المنطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو أي طرف آخر. يعني المساعدات الإنسانية في السودان يجب أن تتوقف إنها تكون ورقة ضغط، والغذاء والدواء والمياه لا يجب أن تكون وسيلة ضغط باستخدامها طرفين الحرب، ويتم استخدامها لمعاقبة المدنيين، ومعظم هؤلاء المدنيين عايشين زي ما ذكرنا في وضع إنساني صعب، ويعني لا يجب منع المساعدات، وقف المساعدات الإنسانية، لأنه دي جريمة دولية حسب القانون الدولي الإنساني الانترناشونال هيومانيتيريان لو. يعني ده هنا بيوصلني للفكرة بتاعت الهدنة الإنسانية. كان هناك مقترحات دولية كثيرة لوجوب عمل هدنة إنسانية في السودان، وكان في مقترحات حتى تقدمت بها أطراف سودانية. فالوقت أفتكر إنه حان إنه لازم تكون هناك هدنة إنسانية، عشان فكرة استمرار الحرب دي أصبحت منهكة، وأصبح الوضع الإنساني بصراحة في السودان ما بيستحمل. طبعا لو سألتني يعني هل العاملين الإنسانيين والطبيين مستهدفين في السودان، للأسف الشديد نعم، وبشكل خطير جدا. ويعني قبل في أغسطس في نفس في الشهر ده أوشا عملت تقرير، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقالت إنه السودان يعتبر من أعلى البيئات خطورة، ويأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد غطاء غزة كأكثر البيئات خطورة على العاملين في المجال الإنساني. وفي سنة يعني في سنة 2025 كان في 71 عامل إنساني قتلوا في السودان، وكلنا طبعا تابعنا من بداية الحرب دي، شفنا قتل واعتقال، وكان في اختطاف عاملين إنسانيين، وفي نهب بتاع مساعدات، وفي نهب بتاع مخازن، وفي هجوم على قوافل، ده غير المنع من الوصول، وكان يعني في حوادث بتاعة اعتداء على مرافق صحية، يعني غير القيود الأمنية والإدارية واللي كانت بتمنع العاملين من الحركة والوصول. ممكن أكثر قطاع كان مستهدفك والقطاع الصحي، مر بوضع خطير، ومنظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية WHO وثقت هجمات متكررة على عاملين ومرافق صحية، وكان فيها قتل وحالات إصابة واحتجاز وحتى تدمير لمنشآت صحية. رسالة أخيرة في يوم العمل الإنساني، العاملين الإنسانيين السودانيين طبعا هم ما أبطال، لأنهم عايزين يكونوا أبطال، هم ببساطة سودانيين ما قدروا يتركوا أهلهم ويتركوا بلدهم في الأزمة دي، وبضحوا بحياتهم وبضحوا بكرامتهم وبضحوا من أجل أنه يساعدوا الآخرين، وهذه طبيعة الناس العاملين في المجال الإنساني. يتم ذلك أفتكر أنه الهدنة الإنسانية مهمة جدا عشان تفتح الطريق وتوقف القتال.
8: أنا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج ملفات سودانية مع ضيوفنا الكرام حول اليوم العالمي للاحتفال بعمال الإغاثة. يسعدنا أن انضمام المفوض السابق للعون الإنساني لولاية الخرطوم سيد مصطفى آدم. سيد مصطفى، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وماذا تود أن تقوله في اليوم الدولي أو الاحتفال باليوم العالمي لعمال الإغاثة في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعرض هؤلاء العمال في المجال الإنساني والطبي للاستهداف بصورة مستمرة؟ رغم محاولتهم إيصال المساعدات للمدنيين.
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لراديو دبنجا وتحية طيبة للمستمعين وللعاملين في الحقل الإنساني، ولابد من تهنئة وتحية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. كان لابد أن نعمل بعض الإشارات والإضاءات في هذا اليوم، ونترحم على الضحايا الحرب اللعينة اللي راحوا يعني نتيجة الاعتداءات اللي تمت عليهم في أثناء تأدية واجبنا الإنساني، خاصة في منطقة الجنينة والفاشر وولاد الخرطوم والسنار وغيرها من المدن. حقيقة المسألة الأحداث اللي تمت خلال هذه الحرب واللي انعكست بشكل مباشر على القطاعات الحية والقطاع الصحي بشكل واضح، ودفي التقارير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اللي تحدثت عن أكثر من 2000 يعني ضحية راحوا نتيجة هذه الحرب اللعينة، أكثر من 37% دمار شامل للمراكز الصحية، وبالتأكيد انعكس كبير جدا على الخدمات الصحية، وانعكس أيضا على استقرار المؤسسات الصحية، وكثير من المؤسسات الصحية يعني أصبحت هي أيضا برضو يعني زي مقار للعمل العسكري، وده برضو شهدت كثير جدا من الكوادر الصحية، وأصبحت المناطق الصحية أيضا هي يعني زي نقول هدف عسكري مباشر، بحكم أنها أصبحت يعني أوكار خاصة حدث في ولاية الخرطوم زي ما شفنا في الأيام الأولى تدخلات الميليشيا وفي مناطق دافور، يعني أصبحت أثر كبير جدا وواضح. لابد ايضا من الالتزام حقيقه، يعني هي الحرب استمرت في مناطق النزاعات، لابد من الالتزام بالقانون الدولي الانساني والسماح بالمرور المساعدات الانسانيه، وده بالتاكيد انعكس كبير جدا لانه يعني كثير من المسائل دي في ظل الحروبات اللي فيها جيوش غير نظاميه، بالتاكيد ما بكون في التزام بالعمل او القواعد الحرب، يعني التزام بالقوانين الدوليه والانسانيه، ايضا بإطلاق صراح اعداد كبيره جدا من الموظفين في العمل الانساني والفاعلين والمتطوعين، لابد من اطلاق صراح مناشدا واطلاق صراحهم الموجودين الان في سجون بالغه السوء، لابد من اطلاق صراحهم ويقوموا بعملهم الانساني ومواصله لدعمهم للانسانيه في هذا اليوم في هذه الظروف اللي بالغه الصعوبه والتعقيد.
8: دكتور صلاح، لأي مدى يتعرض العاملين في المجال الإنساني والطبي للاستهداف والعلقلة أثناء محاولتهم إيصال المساعدات للمدنيين؟ ولماذا يوصف السودان دائما أو أطراف الحرب بأنهم من أكثر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؟
11: اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم 19 أغسطس من كل سنة، وهو اليوم اللي تحدد كتذكار الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد، واللي استشهد فيه 22 من عمال الإغاثة من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو فيرا دي ميلو. فالكلام ده من سنة 2008 الأمم المتحدة قررت أنه رسميا أنه اليوم ده يكون هو يوم العمل الإنساني، الاحتفال بالعمل الإنساني في العالم. السنة دي الشعار اللي بيركز عليه الاحتفال هو حماية المدنيين وعمال الإغاثة، وأيضا المطالبة بالاحترام القانون الدولي الإنساني. وللأسف الشديد الحاجات دي كلها في الحرب الحاصلة في السودان والأزمة الإنسانية، أما ما في احترام لها، يعني لا في حماية للمدنيين ولا في حماية لعمال الإقاسة ولا في احترام للقانون الدولي الإنساني. يعني كل أطراف القتال يوميا بتخترق القانون الدولي الإنساني وبتعمل اختراقات في كل المطلوب لحماية المدنيين والمنشآت الإنسانية، وإضافة لأنه في ضرب على الأعيان المدنية، وممكن أكثر من الأمثلة اللي حصل في الضعين لما ضرب المستشفى في الضعين، إضافة لتحطيم كوبري أردمتها، الكوبري كان بوصل لقاسة للناس الموجودين شرق الجنينة، إضافة للضرب بالمسيرات المنشآت اللي بتنتج الكهرباء والمياه، والضرب على المناطق المدنية زي المدارس إلى آخر. إضافة لكده بيستعملوا القوات المتقاتلة بتستعمل الأعيان المدنية كمعسكرات لها وللمدارس للمستشفيات، وأحيانا حتى الضرب للمساجد والكنائس، فدي كلها بتعتبر خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. أيضا أطراف القتال بيستعملوا أو بيدخلوا الملفات الأمنية والملفات العسكرية ضمن العمل الإنساني، وبالتالي بيحولوا العمل الإنساني بشكل عام والخدمات الإنسانية والإقاثية بيحولوها لأداة من أدوات الحرب، يعني بيمنعوا الغذاء من أن يصل للمدنيين في مناطق الحرب، أو بيمنعوا عمال الإقاثة بأنهم يصلوا للمدنيين في مناطق الحرب، إضافة لبيمنعوا حتى المدنيين في التحرك، واللي هو حق مكفول دستوريا أنك تتحرك من منطقة لمنطقة والتواصل بين المناطق. فدي كلها جزء من الإشكاليات. من أكثر المناطق بتعاني إنسانيا في السودان اللي هو مثلث الموت في كردفان، الدلنيا كدقلي والوبيض، إضافة للمنطقة بتاعت النيل الأزرق اللي هي جنوب شرق النيل الأزرق، وإضافة لبعض المناطق في دارفور. فدي كلها مناطق بتعاني معاناة حقيقية من عدم إيصال المساعدات الإنسانية أو عدم السماح للمنظمات، سواء كان منظمات دولية أو محلية، في أنها تصل للمنطقة. أغلب المنظمات بتشتكي من شح المعلومات، يعني لأنه حتى غير مسموح لها أنها تخش، غير مسموح لها أنها تمتلك معلومة في ظل حرب، يعني حرب ضروس. إضافة لأنه المدنيين هم وقود الحرب، المدنيين بيعانوا من الحرب، إضافة للحالات المسجلة من الاغتصاب اللي بيحصل للنساء والشابات في مناطق الحرب، وإضافة لأنه أطراف القتال بشكل عام بيمنعوا حتى المعلومات تطلع من المناطق اللي هم فيها. فعشان كده منطقة زي كردفان ومناطق جزء من دارفور ومناطق النيل الأزرق دي بتعتبر هي أكثر المناطق الآن تضررا إنسانيا، رغم أن السودان كله بيعاني من نقص الغذاء ونقص الأمن ونقص المياه والصحة إلى آخره. طيب المطلوب شنو؟ المطلوب أنه أطراف الحرب يحترموا القانون الدولي الإنساني، ويحترموا الحق بتاع المدنيين في أنه يعيشوا حياة كريمة، ويحترموا الحق في أنه المدنيين يتواصلوا، والحق في التواصل والحق في الحركة. إضافة لكده المطلوب أنه يكون في، طبعا المطلوب بشكل المطلوب الأمثل أنه تكون في هدنة إنسانية اتفاق واضح جدا وبإشراف دولي من المنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات الدولية، إضافة للدول المهتمة بالشأن السوداني. في اليوم العالمي للعمل الإنساني من حقنا كسودانيين أنه نفتخر ونحن رافعين رأسنا فوق في أنه هناك مجموعة شباب وشابات اشتغلوا من 15 أبريل لغاية الليلة عشان يوفروا الأكل والشراب والحماية والعلاج والتواصل والحركة لمجموعات كبيرة جدا من السودانيين أثناء الحرب. تحية لغرف الطوارئ، وتحية للتكايا، تحية لكل المبادرات المحلية السودانية. ويكفي أنه كل المنظمات الدولية والمانحين بيتكلموا عنهم بإعجاب. الليلة برنامج الغذاء العالمي أشار في تغريدة لهؤلاء الناس، هؤلاء الشباب اللي هم خلوا السودانيين عايشين في الداخل لغاية الليلة، فالتحية اليوم.
8: شكرا. بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص

0: فقط من عسكر دارفور قبل أكثر من 3 أشهر أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم، وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أن هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية القانونية.
1: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لرادي ودبنغا في هذا الخصوص:
0: وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات بين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
1: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنغا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنغا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
1: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنغا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني

0: البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحيد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجة أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا أعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان، ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع لسعى عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص.
4: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني الماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية، وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض
7: التحليل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبدالله والأكاديمية الدكتور عزة مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد، وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
9: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواد بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر، أولى أخوان الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
8: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غرب دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
10: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى المستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتت خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستكس والفير وورفير فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع. كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاعة جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعة حظر الطيران التي قام بها مسعد بولس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بولس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة اللي فاتت.
8: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بولس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
11: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مسعد بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
8: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
12: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
8: وحول الردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
13: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة في دول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنلار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا. فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
8: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعثرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
14: الواضح جداً أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
8: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
15: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجأوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
8: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
16: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير أنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالي، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعت التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة، يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم، الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
8: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
4: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخنا اندثر، انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات، حاجات مثل هذا المش عليه. ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين، خراب في خراب، بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي لمنو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جوا المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانه ويطلعوا من هنا، وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا قال لي بعد اسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا وطلعوا فاتوا. اذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، واذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حته ثانيه رجعها يا مدير التنفيذي زي ما شلت رجعها في محلها، واذا كان سرقوها الحرميه كمان يا حكومه السودان فتشوا الحرميه اللي سرقوا الحاجه دي. انا هقول له حسن جونا سياح المان بريطانيين امريكان زفت احمر جونا هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحليه ويدفعوا بالعمله الصعبه، هسه هيجوا لي شنو لحيطه مشققه ومبهدله وما فيها حاجه؟ هيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد يندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين هسه كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومه نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا ابواب بتاع زمان كان بيستعملوها اجدادنا، واللوحه المكتوبه عليها جبل سيسل. ما فضل شيء ثاني خلاص، ثلاثه حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومه محليه دلقو هي المسؤوله من الدمار هذا، ولو في جهه بتسال يسالوا محليه دلقو من اعلاهم لاسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزاره الثقافه والاعلام على مستوى جمهوريه السودان هذا الشيء يخصكم انتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا اكثر من خشوم لدرجه ما بنقدر عندنا حاجه في يدنا. وزاره الثقافه والاعلام وانتم مسؤولين من الحاجه دي، ابحثوا عن الحاجه دي وشوفوا الحاجه دي مشت وين. في اكثر من 50,000 حاجه اثريه كانت موجوده هنا مشت وين.
8: وبهذا مستمعينا الافاضل نصل الى ختام حلقه اليوم من جوله السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، والى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون بتشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي بفقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان

0: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر، باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد، يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص، حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقض الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء 3 حيتفقوا في إنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار إنه أصلاً ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها إنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان، وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك ده سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجين ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً جبلت باختصار المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضه الحاجات حصلت في

0: صار الفاشر وغيره. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في إخذ الصدمة. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بإنه أفراد تبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني إنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسها عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها، يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضه ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعت محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعت جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقيقي الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعت أروشا للحاجات تمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعت يوغسلافيا وفصائع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه والتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إنه موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: معنا بوح مختلف لبرنامج دبن قراب نتابع.
1: برضو حبيت في دبن قراب سعيدين جدا انك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان.
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني, وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر, ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني, فن حر في النهاية. انت بتطلع وبتقول افكارك يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها, فهو ما له علاقة يعني ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده, لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده. بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني بعيدا عن السودان يعني, ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي, فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح. يعني أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط, لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة, التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات, ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان اللي تعمل لراب شارع, التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معي, لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو, خليك زول متميز في سوق ناس وكترو, لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر. فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول, خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد, سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا, وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من ام درمان، فبنعاني من ازمة الوقود، ازمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه، بطارياتها بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهايه بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك، والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل انه في تسعيرة جديدة او في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتسعيرة جديدة، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك ايه مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني أزمة، وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا في هم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بتكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية، نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي، نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو تحت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تسعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف، فالله المستعان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو حتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيقافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. وكنت عندي ترحيل ملتزم به, بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل. ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعاره بقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطية معنا الشغل, في الشغل مغطية معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29, برا بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي ما مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, اعبر ووصل صوتك. مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصاصل بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عزة محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات في المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء أعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في

0: قال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام، وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم ش... وفي في نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي انه ما تصل كويس، والاسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الاسر، خايفة جدا انه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لانه بيقولوا انه اي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقع الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حماد. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحدة من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة.

0: حركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان، ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
2: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، يوسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركوم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
8: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركوم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابهم حواد بشرف. الأبطال جنابهم كتير. الله أكبر. كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال ثمرة بدر.
7: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
9: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدد على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بولس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة أن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بولس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
7: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بولس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
10: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مسعد بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلاً العقوبات دي بتفرض.
7: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
11: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية لي يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
7: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
12: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، فلكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
7: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
13: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
7: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
14: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان خاصة مناطق النهود والبندة جزء من الخوي أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الذرة أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا، وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجأوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما، هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
7: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
15: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فأنا لاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أسحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعات الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
7: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
3: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. المش عليه ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين، خراب في خراب، بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ انا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين ووريت انه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانه، قال لي بعد اسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروه وطلعوا فاتوا. اذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، واذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حته ثانيه رجعها يا مدير التنفيذي زي ما شلت رجعها في محلها، واذا كان سرقوها الحرميه كمان يا حكومه السودان فتشوا الحرميه اللي سرقوا الحاجه دي. انا هقول له حسي جونا سيوح المان بريطانيين امريكان زيفت احمر جونا هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحليه ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسي حيجوا لي شنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، حيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده ده الخراب. وده لو عملوا مواطنين عاديين حس كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوها أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسة دي. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدق، ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحث عن الحاجة دي وشوف الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
7: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو من منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي

0: أو المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار أنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحك من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا ثلاثة أعضاء على الأقل ثلاثة أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء الثلاثة حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يدوها اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان، وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤال دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجين ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا عملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم التي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل الجرائم اللي حصلت، كويس سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاشر وغيرها، فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغداء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية.

0: الخيار الثالث اللي هي محاكمة مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن. يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تحمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وتحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية الوقت حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان.
0: على ضوء الراهن السوداني وبما إنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطر إلى الولاية القضائية الدولية زي ما إحنا عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضي بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكمة تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في الهوتس والتوتسي وبتاعة يوغوسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة.

إن طموحه وتنقله بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: لأنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا أنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فن حر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إنام بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول. خلينا أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوته الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل، وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة اصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف، الكهرباء اذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي، تكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية وتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا خرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك إيه مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو تحت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين يتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. فتنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. فبصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بان انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار, الصيانة, ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعر وبقت ما متناولة. يعني نحن كنا من أقل مشوار ب2000, هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطية معنا الشغل, في الشغل مغطية معنا. اضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين, جالون في الطرمبة ب28.5 و29 برا بيبيعوه ب60, بنشتريه ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجا مغطي, أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي له حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, اعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرامبر لابونا ودمانا قدري يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية في غرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عزة محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات في المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء أعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لرادي ودبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم ش... وفي في نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس. والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه اي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزله بالنسبه لهم، وبيكون مزيد من المعامله السيئه والحرمان من الادويه والطعام بالنسبه لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق وقعت اختصاص فتاة تبلغ من العمر

0: رواية أسرتها أن أربع مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتى برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمد. وأفادت والدة الناجية بأن أربعة رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
1: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بوت سودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد، وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان ووجود متقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام

0: عبد الله وداعة قالت لراديو وتبنغا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو وتبنغا في هذا الخصوص:
1: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنغا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي أوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم لأسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركوم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
7: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركوم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواد بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
6: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكونغ الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
8: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الغويض وشمال بار، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلاً خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعاً برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم إنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
6: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
9: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالا وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالا، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
6: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
10: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، والناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر قالت على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
6: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني إنه زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
11: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف والسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه تاسيس في اعاده قراءه الموقف الاقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
6: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
12: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
6: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
13: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجأوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما. الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
6: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
14: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير انه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذاك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده. هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد. وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع. فهنا طوال الأسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للأسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوال الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
6: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
2: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسا وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ، شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات، حاجات مثل هذا المشعليب ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين، خراب في خراب، بس العمارة سويناه كله، العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكلي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين، يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها. وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها ودها في حتة تانية، رجعها يا مدير التنفيذي زي ما شلت، رجعها في محلها. وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان، فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هقول له حس جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زيفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية، ويطلعوا بالعملة الصعبة. حس هيجوا ليشنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر، والخراب ماشي في كل البلد. يا ده الخراب. وده لو عملوا مواطنين عاديين حس كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب الشايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوها أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسا. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم، ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا، مشت وين؟
6: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء شرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصها ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروم إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك أنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في أنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى أنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف أنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا أنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي لا يتضرر مواطن شاءت الأغدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهلنا البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصايح هنقدمها للمواطن.

المصرفي. أولا نصائح للمواطنين، إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة. ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بيترسل لك الأو تي بي. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية. بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة. دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم، التحديث عبر ديارة الفروع. وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي زول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفضل

0: فعالة الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى، وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان.
0: الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع انه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم انه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الاولى كان في انه هو استقبل مئات الالاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد انه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع مدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد إنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيكته حملهم، تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخط يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كذلك البراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب ممكن أيوب أتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت الوطن كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب. فالامر ده بيلقي بظلال كبيره جدا يعني اقتصاديه واجتماعيه وامنيه علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجه اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله يعني إحنا بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن إحنا ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان ما نقدر نحدد محور محدد. فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جداً ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني احنا قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش. يعني احنا الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته. فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: حبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف لأنها كانت ما موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
12: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي. وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
11: هل هي مرض معدي؟
12: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
11: الأعراض
12: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
11: هل هي مرض متوطن؟
12: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
11: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
12: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
11: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
12: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم، وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أن هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنو تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة

0: الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
1: أما عن الخطر بتاع أنه اتساع الحرب، بالتأكيد أنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زل بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا أعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صائد واحد، وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان ووجودهم متقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة، قالت لراديو دبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟

0: طبعا لانه ما ممكن طرف من اطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقيه الاطراف، ولازم يعني تكون في جهه مستقله وموثوقه وضمانات واضحه وملزمه تشمل لنا يعني حريه الحركه والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقه بسبب المواقف.
1: تعرض متحف سيسل الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
1: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي أوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
1: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
1: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض التحية.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
7: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواضة بشرف. الأبطال جنابه كتير. الله أكبر. كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال ثمرة بدر.
6: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غرب دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات دعم سريع. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
8: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الغويض وشمال بار، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلاً خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعاً برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم إنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة أن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
6: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى أن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
9: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بوليس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مسعد بوليس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني، وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات. يبقى ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلاً العقوبات دي بتفرض.
6: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة، ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
10: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية لي يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بأثر قالت على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
6: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني إنه زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
11: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا. فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
6: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
12: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
6: إلى غرب كردفان، حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
13: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما. الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
6: وفي الملف الاقتصادي أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
14: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير انه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعات الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد. وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفع دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
6: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
2: ده المتحف متحف سيسة اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع ما في شيء، يدل على إنه ده متحف ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخراب اللي شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. المش عليك ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من الحاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة سويناه كله، العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين ووريته إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي زي ما شلت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسا جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زيفت أحمر جونا هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسا هيجوا ليشنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حسا كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب الشايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوها أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسة دي. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات دي بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان هذا الشيء يخصكم أنتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدرجة ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
6: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في الجرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤال دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجين ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا إحنا البدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت باختصار المحكمة الجنائية الدولية بإنه

فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور هنا تلقائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس سواء كان في كردفان في النيل الأزرق في الخرطوم في شرق السودان في عبرة في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها. لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية وتحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة.

0: حصلت قبل كده في دارفور في 2004، واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023، ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية. والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها، يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقائي الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في الهوتس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون. بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة،

ويتميز بقدرة مذهلة على تنويح طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه والتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إنه موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: ده إنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج ده بنقراب نتابع.
1: برضو حبيت في ده بنقراب سعيدين جدا إنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان.
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني, وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر, ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز الثانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني, فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها, فهو ما له علاقة يعني ما لازم انه يكون مثلا كله اجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويس مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده, لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده, بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع وطن العربي نفسه يعني بعيدا عن السودان يعني, ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي, فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة أكيد حيكون كلامك كعب, لو أنت جاي من بيئة بالضبط لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة, التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات, ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان اللي تعمل لراب شارع, التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة, لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا, خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا, لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر, فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول. خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد, سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا, وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

الله ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا أخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة، وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني، هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود، عامل كسائق عربة مواصلات.
3: فتنعكس عليه أزمة الوغود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. فبصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوغود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بان انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار, الصيانة, ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا, واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوه ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الأزمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا
6: يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرته وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مجتمع مدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيكتو حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف، من في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بدأت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بتطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو هيكون يعملوها، حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقول له الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت عنها. ولو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها، عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بدأت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية من الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طواري القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على

0: أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في الجدارة. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكون القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلموا عنها. فده خلى إنه يكون في شكل تاني، إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا إنه شرق السودان واحدة من أكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها، يعني كمسألة أساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة، أو قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت إنه برضه يمتد ويطول بدل ما إنه يكون صراع قصير. بعد ذاك برضه في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القطار بشكل عمومي، زي ما ذكر أيوب اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار اثيوبيا، بعد ذاك النزاعات اللي بتحصل في اثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذاك برضه في جزئية تانية انه برضه زي ما قاعد يحصل الاتهام انه اللي هو انه مثلا الاثيوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فترة من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه، بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي. يعني
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن، يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان، ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا

0: بيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء ل يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش. يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا. معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته. فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة وبصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
2: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
4: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما أعرف رأيكم شنو.
3: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية جيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا،
6: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع سعر الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائر، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
3: أصغانا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صوت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة جديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
3: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كل أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
10: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
9: هل هي مرض معدي؟
10: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
9: الأعراض
10: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة. لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
9: هل هي مرض متوطن؟
10: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
9: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
10: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية، تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
9: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
10: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي بفقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمح الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان، وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوعي جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا الحين البدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت بخصوص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق التانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية

الجرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في إخذ الصدق. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بإنه أفراد يتبعوا القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني إنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وتحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن

0: تكون العقوبات الدولية. والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها، يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضه ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعت محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في أنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعت جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعت أروشا للحاجات التمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعت يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. الرب بس غنى لو جعنا وملنا ومن دبنج نوصل صوتنا لكل الدنيا. ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه وتنقله بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إنه موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: إنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا إنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز الثانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله اجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس يعني. أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني طريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول. خلينا أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية اللي كل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان, فبنعاني من أزمة الوقود, أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة. يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها, يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620, يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية, وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس, مستحيل تصل المسدس تكوب, لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك, ده بده عنده عسكري بيدخله, العسكري عنده ضابط بيدخله, ديك مرة الضابط بدخلها المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة, واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017, الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات, لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف, الكهرباء اذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب. يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية, بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات, فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي, بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات, في النهاية متصل المسدس بيصب وتعطى الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد, كل الطرمبات في أم درمان واقفة, شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة, دي صفة حدث ولا حرج, وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تسعيرة جديدة أو في شنو, يعني بحاولوا ينشفوا كله. يعني دي حاجة معروفة, يعني كل شهر نحن في الحالة دي, ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني, يقوموا ينزلوا لهم بتسعيرة جديدة, يخطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000. الناس طبعا بترضى بها, يقول لك إيه مش يتوفر, المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش, يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة, وطنبات الأغلبية ما شغالة, والتكدس أصلا فيهم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري, بنمشي الخرطوم, بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط, الطلبية على البنزين بتكون خفيفة, نمشي نكب من الخرطوم, نقطع الكوبري بالحلفاية, نمشي بحري, نقطع كوبري السلاح الطبي, نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة, فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تسعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن, وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكله شهر نحن بنفس الشيء, 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف, ناس بتعاني بين يوم وليلة, بتلقى البنزين اتفرج, الطرمبات دي كلها فتحت, الطرمبات دي كلها شغالة, زول داير بنزين ماف. فالله المستعان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود, أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو حتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيقافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. وكنت عندي ترحيل ملتزم به, بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل. ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعار بقد ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطية معنا الشغل, في الشغل مغطية معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29, برا بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي ما بغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الازمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.

يكبر مذنوبهم بنفاق كبر معيوبهم ما بخوض حروبهم حساد الميت قلوبهم خليك سندان ما تخاوي خسيس جبان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أن هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء أعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي من سامع معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه اي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزله بالنسبه لهم، وبيكون مزيد من المعامله السيئه والحرمان من الادويه والطعام بالنسبه لهم.
0: وفي العاصمه الخرطوم، قال مرصد الجزيره لحقوق الانسان انه وثق واقعه اختطاف فتاه تبلغ من العمر 18 عام في منطقه ام بده من مدينه ام درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمد. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع أنه اتساع الحرب، بالتأكيد أنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان

0: تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دايما الحوار بيحتاج إنه يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبره إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة بورسودان، ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديد.
0: من جانبها، قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
1: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البغاة، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسل الأثري بمحلية دلجو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية. واتهم مواطنون من منطقة دلجو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة اللي شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم، قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا، يعني

0: لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء. يعني برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض، يعني وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري. يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة. يعني
1: وعلى صعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي. التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله، عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
1: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفضل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغربي دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزة مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
5: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جناب وحواضة بشرف، الأبطال جناب كتير، الله أكبر. كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كومرت بدر.
4: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكونغ الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
6: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى المستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد أو اللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب شمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الغويض وشمال البارة، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يحتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
4: وفي السياق ذاته طرى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديره فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
7: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالا وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بورسودان وبدين نيالا، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلاً في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حالياً ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلاً ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلاً شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماماً إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ذا ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلاً العقوبات دي بتفرض.
4: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
8: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان، عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنات المصالح داخل مجلس الأمن.
4: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني إنه زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
9: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني أنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني أنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وجيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، فلكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
4: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
10: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
4: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
11: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان خاصة مناطق النهود والبندة جزء من الخوي أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
4: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
12: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5 6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذاك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعت التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية. قطعة الإنتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب، هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الإنتاجية دي، فبالتالي بنلقى إنه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فأنت تتوقع إنه تكلفة الاستيراد بتزيد. وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع. فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم، الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
4: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعمليات نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
13: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيقدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ، شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخنا اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات، حاجات مثل هذا المشعليب ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان أنا بسمع مرة للنصري كان بيقول أغنية طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب، بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي لمنو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا، هو دمروا وطلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين، يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها. وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية، رجعها يا مدير التنفيذي زي ما شلت، رجعها في محلها. وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان، فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسا جونا سياح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية، ويطبعوا بالعملة الصعبة. حسا هيجوا لي شنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد يندثر، والخراب ماشي في كل البلد. يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حسا كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب الشايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوا أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسا دي. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشومنا، ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا، مشت وين؟
4: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار انه المحكمة اصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه دي شيء أصلاً المحكمة بينعقد لها الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمه الجنائيه الدوليه عشان تقدر تحقق عداله، وزي ما انا تكلمت في 20 سنة الماضيه اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا. هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا هتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق التانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل الجرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في إخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة

0: نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة انه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل او باخر، او حتى الاجسام الاقليمية سواء كان الاتحاد الافريقي في حالة السودان او ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي او تحت الولاية القضائية العالمية امام الاجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الاشخاص اللي بيشتبه في انهم بينتموا الى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية دلوقتي ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسها عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكثر وتجمع معلومات أكثر وتطلع بتوصيات أكثر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطر إلى الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا. فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر

0: التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعت جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقيقي الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعت أروشا للحاجات التمت مثلا في الهوتس والتوتسي وبتاعت يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح القضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة.

ويتميز بقدرة مذهلة على تنويح طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه وتنقله بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: إنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا إنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة، تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله اجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس يعني. أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معي، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا، خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول، خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية اللي كل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان. فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفة بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الاغلبيه العربية بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفه في الطرمبه ساعتين 3 ساعات وما شايفه اصلا هي الطرمبه، واقفه مسافات بعيده. يعني ازمه نفس الازمه بتاع عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطارياتها بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، تكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خدتوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا، 4000 وما قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني ازمه وطنبات الاغلبيه ما شغاله، والتكدس اصلا في درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين مافي، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين مافي. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. فتنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو حتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار, الصيانة, ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حق البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناوله. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا, واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوه ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيقى مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الأزمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا
5: يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجة عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل المنازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول عوضة النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة القضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زي بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن مع

0: الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
1: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو الضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح. دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني، لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء. يعني برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض، يعني وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري. يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة. يعني
0: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات.

0: الظاهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، يؤثر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي. التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض التحية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السريع في هذا الخصوص:
4: بتاريخ 28 أغسطس الابطال داخل قاعد الحكم العسكري بفضل الرجال وعزيمة الابطال. الابطال جنابه حواضه بشرف. الابطال جنابه كتير. الله اكبر. كل اخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
3: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية إلى توسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم مصري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
5: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدد على المستوى الداخلي وعلى المستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
3: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
6: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بوليس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مسعد بوليس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
3: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة، ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
7: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان، عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذ موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنات المصالح داخل مجلس الأمن.
3: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
8: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن.
9: ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنلار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف والسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا. فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الاقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
3: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
10: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
3: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
11: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الذرة أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا، وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
3: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
12: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير انه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعت التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة، يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضه حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
3: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
13: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ، شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات، حاجات مثل هذا في المشعليب. ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين، خراب في خراب، بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جو المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكان ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين، يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها. وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية، رجعها يا مدير التنفيذي بزي ما شلت، رجعها في محلها. وإذا كان سرقوها الحرمية كمان، يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هقول له حسي جونا سياح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية، ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسي هيجوا لي شنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر، والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حس كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوها أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسا. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم، ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا، مشت وين؟
3: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون بتشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلا المحكمة بينعقد لها الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جدا. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلا المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلا دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعا يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف أو المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء 3 حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية الحققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوعي جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في أن المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحللنا القضية بتاعتنا، هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حللنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدق. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده، ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها. لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة

0: الموجب الاقتصاد الغذائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها أو متهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسنا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكثر وتجمع معلومات أكثر وتطلع بتوصيات أكثر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما إنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية الغضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقائق الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في الهوتس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغذائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن

0: ظل بعد ذاك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة.

بقدرة مذهلة على تلويح طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه والتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: ده إنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج ده بنقراب نتابع.
1: برضو حبيت في ده بنقراب سعيدين جدا إنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان.
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني, وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر, ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني, فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها, فهو ما له علاقة يعني ما لازم انه يكون مثلا كله اجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده, لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده, بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني بعيدا عن السودان يعني, ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي, فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة أكيد حيكون كلامك كعب, لو أنت جاي من بيئة بالضبط لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة, التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات, ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان اللي تعمل لراب شارع, التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معي, لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو, خليك زول متميز في سوق ناس وكترو, لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر, فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول, خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد, سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا, وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان. فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الاغلبيه العرب بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفه في الطرمبه ساعتين 3 ساعات وما شايفه اصلا هي الطرمبه، واقفه مسافات بعيده. يعني ازمه نفس الازمه بتاع عهد البشير 2018 2017 2016، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبه. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 وما قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني ازمه وطنبات الاغلبيه ما شغاله، والتكدس اصلا في درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين مافي، ناس بتعاني بين يوم وليله، بتلقى البنزين يتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغاله، زول داير بنزين مافي. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود، عامل كسائق عربه مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعار بقد ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الأزمة دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية في قرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 آلة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات في المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم، والشيوخ والمعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول عوضة النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زل بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجة أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بوت سودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجوده متقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي اتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة.

0: تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
1: تعرض متحف سيسل أثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
1: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
1: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، توسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
1: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في

0: ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإغاثة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض التحية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركوم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
3: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركوم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جناح حواد بشرف، الأبطال جناح كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
2: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكونغ الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السريع. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
4: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الغويض وشمال البارة، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة أن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة اللي فاتت.
2: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى أن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
5: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بوليس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مسعد بوليس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني، وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجه الثانيه، فريق البرهان كان بيقول انه هو متوقع انه يكون فيه على عقوبات. يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته اذا كان اصلا العقوبات دي بتفرض.
2: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله أن المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
6: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية لي يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر قالت على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
2: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
7: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، فلكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا. فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
2: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
8: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
2: إلى غرب كردفان، حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
9: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود والبندة، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجأوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما. الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
2: وفي الملف الاقتصادي أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
10: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذاك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي المستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده. هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد. وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع. فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
2: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
11: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية الدلقم؟ مين المسؤول من الخراب اللي شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. المش عليك ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان أنا بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من الحاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة اللي سويناه كله، العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكلي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعه، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها ودها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي زي ما جيت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسا جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا يوميا. كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية ويدفعوا بالعملة الصعبة، حسا هيجوا ليشنو لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة؟ هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حسا كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب اللي شايفينه معمول من الخشب، وهذا الباب بتاع زمان كان بيستعملوه اجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسة ما فضل شيء ثاني. خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان هذا الشيء يخصكم أنتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدرجة ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
2: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحيط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي لا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآسي. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بيترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك باي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لانها تقوم باجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج انها يقابل افعال تقوم بها البنوك. اولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة انها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعد الأفعال الإجرامية تم رصدها، عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم. نو، يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس، عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق

0: البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما

0: نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
1: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، همشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع اتكلموا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، وشوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخوا، جات ماركة من بيت جيرانه، ماركم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد شيلته ده نزله، قال لها ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لها يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وابتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشادة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني. وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع ليهم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيرانه. خلاص الولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم. اللحظة ديك الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من اللي الكان قافله باتجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكذا الجماعة دي حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
0: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
2: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، نحن عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن. الولاد ده الأمس مشوا العلاج، أنا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع للمحل ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني.
1: ميادة دي الولاية يدها عديد،
2: والولاية يدها دارك سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت.
1: خلاص
2: واسمه هنو عمامه وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، وخلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه. العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى، وحصلوا مشوا بالشارع، فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خش وربطوا الباب حقه. طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا. اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شالوا الرشاش جابوه وسلم العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
1: من
2: بواطي الخيل. يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده إحنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي أول مرة. وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجولة، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير وألف إحسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لا اي طريقة. وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
0: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب، وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات. تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
3: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله انا قاعده جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم، وجيت مارقه، جيت مره لقيت اخو الصغير ذا قال اخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وانا ذاتي ابو ده انا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، انا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفه قدامي تتكلم لي، انا الميادة بالباب الغريب وانا بالباب الصباح، قال انا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبه يا حبوبه، قلت له ما تبكي ما تبكي انا معاك، كلمه ودوك المركز انا معاك، وكان بيتك وانا معك، هو قال لي انا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص انا حتى بيت المنتخب انا راح معك، لما شافني كذا حرهده قال لي اوضحي كذا والله نضربه، قلت له تفضل اضربني، قلت له تفضل اضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده، الناس حضروا لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، هو الولد نزل بغادي انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجالوا عند رابو زيد بالسلاح والبسكين كلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البداية يا هي زيدة.
0: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل انه في تزعيرة جديدة او في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا، 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني أزمة، وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان. قال زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني، هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطنبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ما في، ناس بتعاني بين يوم وليله بتلقى البنزين اتفرج الترمبات دي كلها فتحت الترمبات دي كلها شغاله زول داير بنزين ما في. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود عامل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعار بقد ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الترمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوه ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الأزمة دي ان شاء الله سريع.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة بتاع ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شان تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كانت زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما أن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بحتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة, والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع سعر الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تركترات ومن آلات زراعية. التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور. عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي, فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية, وربنا يصلح على البلاد والعباد, وآلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري, ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان, وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب, وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في إنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة جديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي. ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة جديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة.

كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير المويه طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلف الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة، طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يتفع

0: فعليهم 30,000. ليش؟ نو للتسيير، ما عارف يسير وكيف ذاته ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسير التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق، لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا، ده طبعا مهمة الاتحاد، الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو إتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور انه برضو ادى انه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الاعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد انه الشرق لا يريد انه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد انه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مجتمع مدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب. يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب. فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كل نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول أنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن نحن ذكرنا أنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان يعني ما نقدر نحدد محور محدد. فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي، يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين، يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: هنا ونهنا التبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. دبنجا
11: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه والتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إنه موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: معنا بوح مختلف لبرنامج دبن قراب. نتابع
1: حبيت في دبن قراب، سعيدين جدا انك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها. فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله اجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويس مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده. بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع وطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس. يعني أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوعه شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معينة، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا، خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر. فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني الطريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول، خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية اللي كل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.